قال شكيبا لا فيش تايل اتش اول خونا كنا ولا ايش فنا كنا بنقطعوا لي شلنجي لك تشول كنا بنقطعوا لي لوكتاك كنا بنقطعوا لي ما خلال هو تو كوتش كوس فاليري كينش كومون لي كوان هيكش كومون لي هولامينش كومون لي كوان كاربيز لي كونكون تي كوبراتيفا سام لي تاقيل ملخ لي توكنز لا او نق انكا شكيبالش كومون رايلالش كيبالش كومون تشاكي لفان تنتوبان تقاكيلقا ايه ريشتي بالش شبيول ملخ شكيالا لين تبا تشاكي لفان خونق لا او مري تراو بيات لقا خلوم تراو قلي قصة تراو قلي قو قلي قو قد مري نقا سيك مري نقا لو افي هناك لفان رنق تكوز لقا رايلال ملخ رنق الق جي هناك قوى وتحانان جا خاكوي لي توقعوش لقوي زالي هنوك جي كوبراتيواس نق إنك أتقى كنا هناك رايلال هناك جي أهكيلال جي شكشو ملاك جي جو جو شبانك ويكيال تقى جوب هن باتاك وتنك أتقى كامسي جي هناك قوى رايلال جي أهكيلال فهم تقى نوناك موقون يوك بجيكا جي أهكينجيل فوقانك جو بجي أدينك جريج نقتنطو تقى كيقب ساتين رنق قوى نقون إليك لي توقتو كيلال وتلي هناكيل جي خوكان نقناو نقصا لك أنخلا كفان سبارك كوان رايلال سبارك كوان جاكي لال نقناو نق ماري إنك أخوي توروك جيش تاو بالي باركوان جوكو جيش خيالين كيل وطنقو واتنك جيش لي أوك لي أنخلاك لي أوچينينك لي نقوان سالي هونخون شي كوبراتيواز وط جيش نالب خان ماري تو سرا إخ هون كموكاق هنقوان جيش شونيل لي كروكوان سايبين لايش لخولو منيل جريش لي انخيل لي تنتو تابانومان جريش جيشونيل لي تنتو اخوي ناروري بالش تي بالريش سكومونيل بان ماري انك انقا ايري تال انق قوان رخ نالي طروق جيش بانو كيل انق قوان رخ نالي اقو برسيك نرخ اقوان انك انقا بانو ودخون ري بخاان لي جوجي قوان سالي هوخو جي كوبراتيواز anak kuang nakanaw na mare chureble kutang kain joli angelak kau ko nakanaw ko nakahuti ka utakre chihukan aban tento takanaw tento taka eh sakali kachol panalipal reto okeng panak kuang sut nak nakulak li nalip nakulak li silal nakulak li تنق نقولك لي كيلو كيشو جو كوتي شوانو كيلا نقوان سرشتيا بشكوش خيري كوبيرا ديك انديش تنق ماغا وطلا او جانقا اي جانقا كناب شنو ميك هبان لي جابيل اسلال تنتوش كيبال جيك انخلك وطكارو نقابانو لاو كواناق لي انكا جيك اوس هان نقاباب هان نقابانو وط مخون نقا كيري تال ناق كوان جاكيلال نقوان رايلال نقوان ماهيلال نشك أم جاقيزة لخوخوخ جي كوبراتيوز ود ماري توشي جي إجوز ماري تاچافي قخوخ بل أبان موكوش قاتل تاريش تقل جي جابيل ود شوكو ريكينك ماري شقابي جي جابيل نق تقبانو ود موكوش قاتل تاريش ود شوكي نرا ود نبال رايلال شك أم جاقي أبان ويدارا تاقا خاتش لوخو ناقاكي جاقو بلاخ ماري خون لی کشتال ری لی جاویلال و خون لی کشتال ری لی کاؤوز و تصوار کوی رخ کوان لیش کالیل تا قیل لیش کامشا کروسیلال که آن رخ لی تا قبانو قبان کوان اخ ماکو اخو کانا بانو من لی نا خورتی کمان بیچه رو لیش کانا قا کوا آن اخ آخل رو لی تیلوک ایش آخل رو لی نالی باک و تارین نا کوسود ایچا کوچی ریک این چیش خونی لی اک نا قا خورتی کاشا چه رو ود کوان ری لوم ریکن دیش کاو رسیم گیل قیم ود کوان ری لوم ریکن دی چون لوگ دا ایش نکن ناو ود تا خول تیکو ایره نخ کوان نا ناکو اتینک چیش دی چون لوگ ود ناکا کیه نا کولخ کولخ جو کو چی چون لوگ لا ات لیکیو کت چی را بینگی لنا کوان شکی اپش کوش خیده کو بیرا کولخ کولخ جو کت چی چون لوگ ما کوا کخوی ریکن دی اسی لالی ناکا کوا پی آرین ریکن من چیش خونی لينك كل لينك تاو سلا يوام سلا هم كمال سوت سلا كومونيل ملا لبارنا كتنو ما بارنا كتا كونكوي كلخ كلخ أبان تنتوش بانو كيل لي جوكو جيش خلدي كان كيل نقوان شوك بالي جابيل جاي اوسي لالي ري كوتليك لي ري ال تيوبر وط ماري خاتش بالو دريزين كيل لينك اوس أبان انك اتقا جوكا